هاتي للتفو فيها سبب وديني يتي لسكلاخي تفنغ الستانتي تملال تعدرت يواتسو